0: Amira, راه مطرد تقول المخبأ تاعنا. ايه جري جري.
1: كومون؟
0: اون بومب، اوني طون دونجي. دي تيرور عندك، اجري
1: فيت دون لا فواتور.
0: Vous êtes tous bien ?